0: يملك تمنك إيمانك تيم تمنى إيمانك أن يقرر تمالك بخاني نغد خينا نقول له سينا قوق خبوة لك نويا دي سيوى اللي الغيق تك تيك نوي نمي تيم يجو الغلق بلو اللغيق تاخويا نويا غني مكي ياب ملو نخاق تبيا خويا غني خبولي سيغلق بتمنى أمالو أنا كتير بينتا نلاني غلق بات شكو يغني لغو اللغي تغني لغو تايما غو تامن نبي جري تياغني أمالو إلي متو يغني إلي مغم نيغني إيمانك كابولي وتامك تايما غو تامن نيوك تعالو بلغو تقامونغا إلي مونغا تامن خبوالوك نيوك تعالو بلغو تايما غو أنك سالا خيو تيجون نتنغا تامكا خبوا بيت تماني كين غت نلاني كين تويت أنا غني ومتى تمين مت تمكوا خبولي نغن غلاف تنيت خاخ تايل كالغت مكليوم دي تايل كالغت أقومو لنا تلغلو أما لتابا نسيبو غاغت بيشو غاية تخاور نايلوني تاكو يان غطو خاك تايلوني سيبو غاغت تيما تيميلين غتوين نايلوني غوتاقا إني ولغون توق تما إما خيما يبني الغلاغوني تما كو وانا تينا كاكين نلو يوتون خاوي ما نكوغن خاوي ما زيتو أخي أكيد شيما قوتكين يوين دكا أخوي تختلو خيما لو متاكو أخا يتخون نيني نيني تابون كين سوار توام بيجاق سمو قوتو أخا بيجاق سمو تما كونا نت كاتي ما دي نتا وين إني تغا أبريغا توان نقاطي ميتون خاوي ما غميل لا سيما لنني أبريغا توغتفين أكبتك تجدك ما كتاك خاوي ما لخيك تيما خاوي ما سيوغ لخيك تيكو تيما لو غسيما جي لنت أما لو خاوي ما سيما جي تيما لو اكتاو جونك وخاوي تلوك سيما تا كاكو خاوي كتولي جويت أما يغن تويت إنو رتغن تويت أتو تشيه تاو تاو تك تيما ما تاكو نغو خاوي سوكين نخونا
1: هاي دان سولم ممت سوليمان نتالت تار تسينغو لو كن ياسغيبونغا Tämä ääni kuktua me sivullipatsiä me Akpik Jam, juvini otille 1996 otille ku. Tänä on Simon Sitjareak, ammalo Akviat Band. Nyt jaluttaa tille kuit ingi jok tille kuitu saksau käynnä simmi jok.
2: Mivana tuot teema, ikko on kuluri. Ile meni kaihani kuktuna kuvut. Ajonin kuta. Teko tenne oli hulle huttuna tuu. Jaa, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo,

0: تقوم مجيء كذا تقوم مجيء أنا أكون على الوقت اللي هو خاني مستوى من التالي خاني مجيء مستوى أنا وزر الوقت اللي هو إما لك تستوى القروة اللوت إما لما تقوم أمي يعني تقول لنا كم أمي نحكونا أمي أكفرت من يوم من متى أغني كل غتل يومي تكوني أكفر من بيوم كل وقت أولا يوم يوم تانو ما خانت مع أولا غلوخت أكفر من متى كما قوات أميري ما تقويت معني تكو يا تكو تكو حتى تشاو لو كويتا ونوما خاني متوما نوما لحق ببنيتا ونوما إلا منتو تشاو كما قوات أميري نبو كنغا نبي بدلي ولاكو كيكونغرا خيغرا إلينا يمن الوقا ولكن من هنا سيوم الوقا ما يتشغ متى إيكا يوقا كشي رغم يوي تمام وبيتشغ الله أما تمكوا قتل مييكا يوزين حسيا حتى قطوي تماني تنغاني خلوناني تكتو خلو حتى غنيغ ميو كرسان ورقل له تكتو خلو قلبي بطو غلو خاقي تمنون حتى عمان يمكوني ما سنكتي غلاني حاول ساقتي حاول ساقو ميو غو ميوني في الوقت متو خاي آيب مني حاول ساقو ميو كان مدينة تقوض مكوة في والله يخرى تيما إلى بوضوغ من تغى حتى في وينا خربوا في القوم حتى غلو قضي واني بلني بلني يتي تكو مستغى الوقت بالتو نمين ونيبي تبو بدي تخذي تشاغو بي أما تكو أتشاغو تكو يبدأ يبغي تشعر في الطعمة تبعو سيلو نسي أبقى بسخطها من التبعو يخرى كن يخطوما
1: أي تكوى أي أرغت قانوين إتو
0: أي خانوين دوام أما بوضوك تالوك لغلوات نكوى إدلو ليوكتو تماني كنان إدلو بوضعو نبقو نتاكيون كمان شيخ مايبا خاني بيغولوني ايبا كمان مايبا باني خواتي يكوت بسمي كمكتاك وسنجا شلتني بيغي اختارنا بلوكتوا بيغوكتن لكو إلوان خاني سنرغ مزموك يومرق تاكو تايميل ما تاكو ماني إلو لوكو مقوني أجي في غالو يا تاكتوكو تاكتو خاتي في غسالي إلو يوراكو في غيقبتا تاكو تاكو في بدلي تماني كناني لكم ميتبو نحتاو كنغم
2: تامنا تسغبي ساعتة بود بيوالي لغيو تكنغ كنغانين إلايجا إلايجا كوين نمي Manalitana Pivalela Yutekanga Sanera Yang Min, Elijah Kanga Pivalela at the good Sani up to you.
3: She's a Kaya Pivot.